0: ضرورية. فهب أن الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح إن إيه؟ إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بتجر بسبحه. كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالإيه؟ بالدال. اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وإيه؟ ليه؟ لأنه سيؤثر أمرا للحجيج، فإن منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بأمر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش أبدا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا، ما قالش رزقا. شوف الدقة، لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا ومعاكم ذاتكم. إذن أنت لا تريد زادا بعملك ده، مش عايز يعني ما تروحش وتقول أنا هتاجر وأكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل
1: من الله،
0: يبقى فضل امر ايه؟ امر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عنه استغلال. انت عندك الاكل وعندك الشرب وعندك كل حاجه، فيكفيك ان ايه؟ انك انت تاخد الشيء الايه؟ المعقول. من مين؟ وفضلا من ربكم، ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب، لأنه هو اللي خالق هو اللي مربي، وإحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضة أبدا أنك أنت تطلب الفضل من مين. لا جناح عليكم أن تبتغوا إيه؟ فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، ساعة ما يقول لك أفضتم أفاض، أنت حين تملأ كأسا، ساعة يمتلئ الكاس إلى حفته يفيض الزائد على جوانبه، مش كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض يعني إيه؟
2: زاد وفاض،
0: شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله، وهذا حكم من الله في الحج. وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على، لا تدري دول جايين منين. نعم. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا، الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية، ما تشوفش. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه؟ بين الناس، وبعدما تعرف تميز الإيه؟ الإيه؟ سيل ماشي، يعني ما تستطيعش انك انت تميز ابدا، تميز الاشخاص. الافاضه اهو، الافاضه من عرفات بهذا الايه الشكل، ساعه ما تشوف وقت الافاضه تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفه، دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي، لا تستطيع أن تفرق شخصا من إيه؟ من شخص، من كتلة واحدة كده. فإذا أفضتم من عرفات، هيجي هنا إفاضتين، إفاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ففيه إيه؟ إفاضتين اتنين. الإفاضة الأولى من عرفات، مرة نلتقى عرفات ومرة نلتقى إيه؟
1: عرفة.
0: في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟
1: عرفات.
0: وفي قول الرسول الحج عرفة؟ يبقى مرة نطقت إيه؟
1: عرفات.
0: ومرة نطقت إيه؟
1: عرفات.
0: طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفة لوحظ فيها الإيه؟
1: المفرد.
0: هي مأخوذة من إيه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من إيه؟ هذا هو الإيه؟ علم. لا تظن أنها جبل، فإذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم أن الجبل المنسوب إلى عرفات مش هو عرفات، لا. ولذلك في ناس كتير يفهمهم إن ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول لا، الحج وادي، والجبل ده اسمه في ريحه سمناه إيه؟ جبل إيه؟ جبل عرفة. قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان ده. يقول لك الله، طب مكان وبعض إيه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية ده استئناس عقل برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه. يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجة. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا يبقوا عادية، انما لازم يدوخوا شوية عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجة كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه؟ المودة والرحمة والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ولقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده، لا لازم ايه؟ يدوخوا خلاص. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكة وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤية ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤية مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه، يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا لا؟ ثلاث مراحل ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤية الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه انتهى خلاص انتهت المسألة، يبقى عارف انها ايه؟ انها حق. او انه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول ما شام قاله رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الأولى، وبعدين سبع أنه بعدين قالوا في المرة الإيه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الإيه في المرة الثالثة فإيه فرجموا. لما رجموا ما جاش له أم جري مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع، ازدلف يعني إيه، ويسموها زي المجاز يعني اجتزها يعبده ويبقى عرف المسألة عند عرفة. أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت فيقول له إيه عرفت. أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان. ومش أنا اللي عرفت وإنت اللي عرفت. كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف تبقى إيه عرفت وتبقى كلها عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله.
2: الله يفتح عليك.
0: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة. اذكروا الله معناها اذكروا الله لأن رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الإيمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم مسألة يعني. واذكروه كما هداكم لأن هدايته لكم وتعلمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه. والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها. فكما هداكم اذكروا وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية فإنتم كنتوا بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه؟ وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث أفر. كلمة ثم ديا تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة لأن ثم تدل على الإيه؟ احنا قلنا على حجة لمن قال اننا لازم نقعد فين اننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم افيض من حيث افاض الناس. ايه من حيث افاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لان قريشا كانت ترى نفسها اهل الحرم فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. الدول لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية. يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم وآدم إيه؟ من تراب وأكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس يعني لا تميز لكم لا تفرقة لا تميز لكم من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم لأن الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا إبراهيم. فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين؟ إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة. إبراهيم بأنه إيه؟ أمة. وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هم الناس ده الرسول هو محمد بس مش كده أم يحسدون الإيه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس واحد اللي قال كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس.
2: الله يفتح عليك منه كمان.
0: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعها فلا بد أن يفلت منكم إيه أشياء وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر إيه إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى واستغفروا الله إن الله غفور إيه. ف فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم. المناسك هي الأماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا منسك لإيه؟ للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟
3: منسك.
0: يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة. ككم فاذكروا الله، شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك. اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك وأعانك. واذكروا الله في أيام معدودة، اللي هي أيام إيه؟
3: تشريق.
0: تشريق احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في إيه؟
3: عرفة.
0: في عرفة، وليلة العاشر نبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يذهبون لرمي الإيه؟ جمرة العقبة. واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الإفاضة وينهي، واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقهم ويتحلل التحلل الأصغر لما كان شوية امرأة، مش كده ولا لا؟ وبعدين راح طواف يتحلل له التحلل الإيه؟ الأكبر، ويظل لمدة أيام الإيه؟ أيام التشريق. سموا أيام التشريق دي تشريق، يعني إيه؟ التشريق دي مأخوذة من الشروق، والشروق نعلم أنه خاص بالشمس. كانوا إذا ما ذبحوا ذبائحهم أخذوا اللحم وشرقوه، يعني عرضوه لمطلع الإيه؟
3: الشمس،
0: يعني لون من الحفظ، لأن المذبوح هيبقى أكثر من الإيه؟
3: من
0: المأكول، فيشرقوه ويقددوه علشان يبقوا بعدين إيه؟ ياخدوا. اسمها أيام الإيه؟
3: التشريق.
0: أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات. كلمة أيام تشعر بأنها فوق الاثنين، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يقول الحق: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن إيه؟ لمن اتقى. قول الحق سبحانه وتعالى في أيام، ثم يقول فمن تعجل في يومين، يدل على ان كلمه ايام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس. بالله كان المعقول ان يقول فمن تعجل فلا اسم عليه، انما ومن تاخر ما كان يقول فلا اسم عليه. قال لك اصل المساله مش مدد، المسألة استحضار. وقد تجلس الثلاث أيام وانت ما انتش مستحضر، ولذلك اشترط قال لمن اتقى: فإياكم أن تقارنوا الأشياء بأفعالها أو بمددها، إنما هي بإيه؟ بإخلاص النية والتقوى فيها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يجيب كلمة تحشرون هنا مناسبة أو لزحمة الحج، لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار، قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار. هنا اختيار، يعني تروح أو ما تروحش، ومع ذلك مع كونك فيه اختيار جيتوا في الحشر ده الكبير ده. يبقى اعرفهم أن الذي كلفكم أن تجيئوا وأنتم مختارون، ومع ذلك جئتم واجتمعتم هذا الاجتماع حتى ان قلت افيضوا، يعني انكم ايه؟ انكم كتير، مش كده؟ وقدرت احشركم الحشر مع اختياركم، يبقى لازم تخدم انني قادر على ان اتي بكم وقد سلبتكم الاختيار. يبقى اذا كلمه تحشرون هنا لها معنى ولا لا؟ لا، مناسبه قوي.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

في هذه الجزيرة العربية التي أصبحت مسرحاً للأحداث التاريخية التي غيرت الحياة على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها، فقد هيأ الله مكة من قديم الزمان لتكون مهداً

0: لبعثة النبي المختار محمد بن عبد الله.
1: نريد أن نخطط لعبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم وعن دعوة الحق التي جاء بها.
2: علينا أن نفعل أي شيء لنصرف الناس عنه ونشجعهم على الشرك بالله وفعل المعاصي.
3: لا بد أن نجعلهم ينغمسون في عبادة الأصنام فيعكفون عليها ويتعبدون لها ويستغيثون بها ويحجون إليها ويطوفون حولها.
1: علينا أن نزين لهم المعاصي لينخمسوا في الخمر والميسر والشهوات والملذات.
3: بل وسنغير ما شرع في دين إبراهيم فنحرم ما أحل الله من الأنعام ونجعلهم يقدمونها نذراً للآلهة.
2: نريد أن نفسد عليهم عقيدتهم بأن الله ليس بواحد أحد، وندعي أن له صاحبة من الجن وأن له بنات من الملائكة،
3: ونفسد عليهم توكلهم على الله فنجعلهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم على الأزلام والأقدام،
2: ونضعف لديهم مبدأ اللجوء إلى الله ونصرفهم عنه وعن الدعاء، ونجعلهم يعتمدون على أخبار الكهنة والمنجمين ونجعلهم يتطيرون ويتشاءمون.
4: هيا بنا جميعا إلى إفساد بني آدم، وسأبدأ أنا بإفساد الجراهمة في مكة.
5: وانتشرت الشياطين في الأرض في كل مكان لتجعل الناس يبتعدون عن دين إبراهيم.
6: لقد ساء أمر قبيلة جرهم بمكة، فأشركوا بالله وظلموا الوافدين واستحلوا مال الكعبة، وكانت مكة لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج منها. ولما انتهى أمر جرهم إلى إجلائهم من مكة، سدوا بئر زمزم وأخفوا موضعه، وظل كذلك مئات السنين حتى أعاده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم.
5: وصارت ولاية البيت إلى خزاعة بعد الجراهمة، وكانوا أيضا على دين إبراهيم وإسماعيل قرونا طويلة، حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي الذي ابتدع الشرك وغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى مكة.
7: نشرب الخمر ثم نغير على هذه القبيلة، نأخذ نساءها
1: ونسرق أموالها ثم نرابي بها،
7: أو نلعب بها الميسر، أو نشتري بها البغايا والإماء.
1: تعالي أيتها المرأة الجميلة.
7: هيا هيا
8: اتركني اتركني.
9: اتركها اتركها وإلا قتلتك.
1: أيها العبد الأسود، مت ميتة العبيد الحقراء.
9: ربما جاء عليكم زمن تساويتم فيه مع الحقراء من العبيد.
10: اشفي هذا الغلام يا هبل.
5: هذا حال أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
11: يا إلهي، ارزقني الذرية الصالحة والمال والعزة والجاه.
5: لا، ما كان الله ليدع العالم هكذا. فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية الإلهية والرحمة الربانية ليخلص هذا العالم المضطرب المظلم الخائف الذي أمسى على جرف هار؟ إنه نبي التوحيد ونبي الرحمة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
6: وفي عام الفيل جاء أبرهة الأشرم بجيشه ليهدم بيت الله الحرام، فحمى الله بيته كرامة لرسول الله الذي سيخرج من هذا المكان، وأرسل الله عليهم طير الأبابيل. وفي هذا العام بعد مئات السنين تم إعادة حفر بئر زمزم على يد جده عبد المطلب، وها هي زمزم رمز العطاء الإلهي الذي لا ينتهي تعود من جديد، وذلك من أجل امرأة انقادت لأمر ربها، فكافأ الله بها الأمة بفضل يقينها وإيمانها.
12: سيدي عبد المطلب، لقد ولدت آمنة طفلاً وجهه كالبدر.
13: لعله عوضا لنا عن موت أبيه عبد الله. كتب عليك يا ولدي أن تولد يتيماً.
12: ماذا سنسميه؟
13: سأسميه محمداً.
12: لقد أعتق عمه أبو لهب جاريته ثويبة، فقد فرح بمولده فرحاً شديداً.
13: أريد أن يشب في بيئة سليمة صحية ويتعلم العربية، فالتمسوا له المرادع.
12: سيدي عبد المطلب، لقد أخذته حليمة السعدية ليسترضع عندها في بادية بني سعد.
6: وظل النبي في كفالة عمه أبي طالب يرعى الأغنام بعد وفاة أمه وجده، وتزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد، وبعدها اشترك في حلف الفضول وشارك في بناء الكعبة بعد تصدعها

0: وحكمته قريش في من يضع الحجر الأسود، فوضعها بحكمته بيديه الشريفتين.
1: كان ما يتوافق مع سنة الله في كونه أن يكون المصطفى لقيادة عملية التغير الكبرى رجلاً من صميم العرب ومن أبناء مدينة مكة، حيث بيت الله الحرام الذي يحج إليه الناس من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية.
0: وكان صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم ولا يشرب خمراً ولا يفعل شيئاً من أفعال الجاهلية، فقد حفظه الله منذ الصغر بعدما استخرج منه حظ الشيطان من قلبه في حادثة شق الصدر الأولى في بني سعد.
2: حبايب FM 93.7.
1: وكان يتعبد في غار حراء، وبعد شهور من العزلة والخلوة، وبعد 6 أشهر من الرؤيا الصادقة، حيث جاءه الوحي من عند رب العالمين فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد كف بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة:
1: يا ابن أخي، ماذا ترى؟
0: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة:
1: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
0: ثم لم يلبث ورقة أن توفي،
2: وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. وفتر الوحي بعد ذلك أياما لتذهب حرارة المفاجأة وليحدث التشوق، ثم ظهر له جبريل مرة ثانية جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فعاد إلى أهله طالبا التزمل والتدثر، فنزلت: يا أيها المزمل، ونزلت: يا أيها المدثر، قم فأنذر. وكان في ذلك الأمر بالتبليغ والدعوة.
3: أيها الناس، لقد بعث محمد، لقد بعث محمد. أيها الناس، لقد بعث محمد.
4: يقولون إن محمداً ابن عبد الله يدعي النبوة، فماذا أنتم فاعلون؟
5: إنها لكارثة كبيرة، علينا أن نقدم ما بوسعنا لإيقافه.
6: لماذا كل هذا الاهتمام بأمر محمد؟ دعوه وشأنه.
5: تباً لك، ألا تدري لماذا؟ إنه يسفه ديننا ويذكر آلهتنا بسوء، ويزعم إنه نبي يدعو إلى عبادة إله واحد.
6: هل قال ذلك؟ كيف يجرؤ على هذا؟ واللات والعزة لن ندعه حتى يرجع عن ذلك.
4: لم يتوقف الأمر على هذا، بل يدعي أن هناك حياة بعد الموت ونشورا وأن هناك حسابا وجنة ونارا.
6: ليس هذا فحسب، بل إن دعوته تلك تمثل خطرا على عاداتنا وتقاليدنا وما ورثناه عن آبائنا. علينا أن نوقفه جميعا نصرة لآلهتنا.
5: إذن علينا أن نقول فيه قول الوليد بأنه شاعر أو ساحر أو مجنون.
4: علينا أن نحاربه بكل قوة قبل أن يساوي بين السادة وبين العبيد.
6: نعم، إن الإيمان بمحمد يهدد زعمتنا القبلية والدينية بين العرب.
4: لكن عمه أبو طالب يسانده ويقف بجانبه،
5: لن تكتمل هذه الدعوة مهما كانت النتائج.
2: بدأت الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا.
5: تبا لك، أجمعتنا لمثل هذا الأمر؟
2: وقد نبههم رسول الله بحكمته أن العدو اللدود كامن في نفوسهم، مترصد في بيوتهم، وهو أولى أن يخافوه ويأخذوا له عدته.

0: إن اتباع أبي بكر لمحمد وإعلان ذلك وزيادة أعداد مؤيدي محمد يعطيه قوة هي خطر علينا.
1: هؤلاء الذين قلبوا العبيد علينا، بلال الأسود وأمثاله، أصبحوا يطالبوننا بالمساواة بينهم.
0: سنصب العذاب عليهم صباً
1: وسنحاصرهم في الشعاب حتى يعلموا قدرهم.
0: لقد جهروا بدعوتهم دون أي خوف،
2: وبدأت رحلة تعذيب المسلمين على يد الكفار في مكة.
3: وصبراً على الأذى يا بلال، لأوجاعك إنك بال.
4: قل إن اللات إلهك من دون الله لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه.

0: حاربناهم بكل أساليب القوة والوحشية، وما زالوا متمسكين بدين محمد. علينا أن نقاطعهم أكثر ونضيق عليهم حتى ينفضوا من حول محمد.
1: وصبرا على الأذى بلال.
2: وجاءت الهجرة إلى الحبشة لتخفف عن المؤمنين شيئا من هذا العذاب، وكانت الهجرة الأولى في رجب سنة 5 من البعثة. هاجر أول فوج من الصحابة 12 رجلا ونسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت محمد. وقد بلغ مهاجري الحبشة بعد وصولهم بشهرين أن قريشا قد أسلمت، فرجعوا إلى مكة وعلموا جلية الأمر وأن قريشا لم تسلم. ثم اشتد الأمر عليهم وعلى المسلمين من قريش، وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانت أشق من سابقتها، وعز على قريش ذلك، ووضعوا خطة محكمة وتوقعوا أنها لن تفشل، وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لإعادتهم، ولكن الله غالب على أمره.
3: أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم.
4: قال جعفر: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته.
2: لقد فتح الله على جعفر بن أبي طالب حتى بكى النجاشي عندما سمع آيات سورة مريم، وبكت الأساقفة.
5: إن هذا والله والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلق فلا أسلمهم إليكما أبدا.
6: هذه كارثة، لقد أسلم عمر بن الخطاب وحمزة عم محمد،
7: وكذلك فشلنا في استرداد المارقين الفارين إلى الحبشة يا أبا الحكم.
6: لا أدري ما الذي يغري هؤلاء القوم في دين محمد،
7: حتى أن أبا طالب لم يعبأ بكل ما عرضناه عليه من حلول وإغراءات.
6: لابد من مواجهة كبرى مع محمد وأتباعه، لا أعرف موعدها لكنها آتية لا محالة.
8: يا معشر قريش، لقد اجتمعنا على هذه الوثيقة التي تقضي بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، فلا بيع ولا شراء ولا زواج بيننا وبينهم حتى يسلموننا محمدا لنقتله.
7: سنحاصر محمدا وعشيرته حتى يعودوا راكعين مستسلمين.
6: مهما كان الثمن فلن ينتصر علينا محمد ومن معه من الصابئين.
9: اللهم الطف بنا يا رب، اللهم ارفع مطبك يا رب.
2: ومرت سنوات على هذا الحصار الظالم، والذي ذاق فيه المؤمنون مرارة الحصار وحلاوة الصبر والإيمان.
7: لا تبيع لأتباع محمد أي طعام أو شراب،
10: يزيد على السلعة أضعافها إذا جاءكم أحدهم.
11: وماذا يستفيد التجار منك يا أبا لهب؟
10: سنعوضكم بالمال، ولكن قاتلوهم معنا.
11: لماذا تفعلون كل هذا مع بني جلدتكم؟
10: تركوا دين الآباء والأجداد.
11: وما هو الدين الجديد الذي يدعون إليه؟
10: كف عن هذا اللغو وإلا قتلتك. فلا دين إلا ما نحن عليه.
12: حبايب FM 93.7.
13: يا حبيبي يا رسول الله، مات أبو طالب الذي كان ينصرك، وماتت خديجة التي كانت تهون عليك كل شيء.
2: ومع اشتداد أذى قريش للإسلام وجرأتهم على النبي بعد موت أبي طالب سنده، بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منافذ جديدة للدعوة.
14: حبيبي يا رسول الله، تذهب كل هذه المسافات وتقطع الصحراء داعيا لدين الله وحدك؟
2: فاستصغر هؤلاء القوم ما قاله لهم رسول الله، ونادوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله. أخذ أهل الطائف يرمون النبي الكريم بالحجارة حتى نزفت قدمه الشريفة دما طاهرا، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويصد عنه صلى الله عليه. يا حبيبي يا رسول الله،
15: وماذا فعل رسول الله يا زيد؟
14: جلس تحت ظل نخلة وكان مكروبا ودعا ربه.
16: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
15: لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه.
14: ألا إن نصر الله قريب. أجل، نصر الله قريب.
2: وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما، يؤكد هذا قوله سبحانه أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام.
2: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين.
3: وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟
2: باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له.
3: وماذا عن أخلاق الجاهلية؟
2: أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية.
3: وماذا عن الصلاة؟
2: يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم.
0: وفي العام 13 من البعثة لما انتشر الإسلام في المدينة على يد مصعب بن عمير، ورسول الله في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام، قدم وفد الأنصار في موسم الحج وكانوا 70 رجلاً وامرأتين، وقالوا: نبايعك يا رسول الله.
3: رويداً يا أهل يثرب، فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها.
4: فداك أبي وأمي يا رسول الله.
5: علينا أن نمنعهم من هذه الهجرة،
6: علينا أن نفرق بين الزوج وزوجه وأن نجردهم من أموالهم.
5: هذه فضيحة كبرى لمكة وأهلها.
6: لن تحدث الهجرة مهما كان الثمن، بالقتل أو بالحبس أو بأية وسيلة.
7: رسول الله خرج في الظهيرة مع أبي بكر الصديق قاصداً المدينة.
8: أخاف عليه من قريش وغدرها يا بلال.
0: شعرت قريش أن الإسلام أصبح له دار يلجأ إليها وحصن يحتمي بها، فخافت من عواقب هذا الأمر الذي صار يهدد كيانهم، فباتوا يبحثون عن حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 ليال.
2: هذا غار ثور،
3: الأثر يقول إنهم قد اقتربوا من هنا.
4: يا نبي الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أسكت يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما.
5: لقد شل تفكيري، فعلينا أن نعلن عن مكافأة لمن يعثر على محمد وأبي بكر أو يقتلهما.

0: الحمد لله أن نزل رسول الله بقباء فبنى لنا مسجدا.
1: بعد أن أقام النبي في قباء 14 ليلة، جاءه أخواله من جده عبد المطلب في الطريق، وهم زعماء بني النجار في يثرب، متقلدين سيوفهم، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا المدينة به.
2: جاء

0: رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كما فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حبايب اف ام،
2: فرحتي بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضاهيها فرحة في حياتي.
0: سيقوم رسول الله بتنظيم الحياة هنا في المدينة، فهناك مشاكل تحتاج إلى مواجهة.
2: نعم، فقد كانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء المسجد الأعظم في المدينة، حيث تقام فيه شعائر الإسلام والصلوات التي تربط المسلم برب العالمين.
0: سيقوم رسول الله بتنظيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار واليهود داخل المدينة بوثيقة تحفظ الحقوق للجميع.
3: لقد هاجر محمد وكسر شوكتنا.
4: لن نتركهم هكذا، وسنرتب لحروب متتالية معهم.
3: لنجهز أنفسنا من الآن لمحاربة محمد وأصحابه.
4: لن ندعك تسخر منا أكثر من ذلك يا محمد، فلقد حانت ساعة الحرب.
5: وعجباه، لقد وصل محمد إلى المدينة وأصبح بحكم الدستور حاكم المدينة، ولم يصادر حريتنا في ديننا وأموالنا، بل ترك لنا مطلق الحرية في كل ذلك.
6: أخشى على اليهود من هذا الدين الجديد، وخصوصا بعد إسلام حبرنا عبد الله بن سلام.
5: كنا نعلم ونهدد الأوس والخزرج أن نبي آخر الزمان سيخرج، ولكن ليس من جزيرة العرب.
6: علينا أن نظهر له الود ونكن له الكفر،
5: ونتعاون مع قريش ضده في أي معركة.
6: لابد أن نجهز أنفسنا لحرب طويلة مع المسلمين.
3: نحن أبناء الله وأحباؤه، وما جاء به محمد كذب وضلال.
5: نعم يا أخي، وإن كانوا على حق فلما يصلون نحو قبلتنا؟
3: حقا، فنحن شعب الله المختار.
7: وبينما كان النبي يقلب وجهه في السماء، وذلك في منتصف شعبان وبمرور 16 شهرا من الهجرة، نزل جبريل ليزف البشرى للتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام.
3: انظروا ما الذي ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟
8: ما الذي ولاهم عن هذه القبلة؟

0: نزل الإذن بالقتال
1: في العام الثاني الهجري. نعم، حمل المسلمون السيف ودخلوا في معارك مع الكفار، ولكن لماذا؟ للرد على ما كان يوجه إليهم من كيد وتنكيل ومن تعذيب وتقتيل. فقد كانت قريش كما سيتبين لنا هي التي تبدأ بالعدوان وتسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين، وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا.
2: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان يأمر أمير سريته أن يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن أجابوا إليه قبل منهم، وإن بدأوه بالقتال استعان بالله وقاتلهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.
3: ها قد انتهينا وجمعنا كل ما تركه أصحاب محمد وراءهم.
4: جيد، حتى أخذها معي في قافلة الشام وأبيعها كلها، فقد أصبحت ملكنا الآن.
5: إنه أبو سفيان يا رسول الله، سيبيع أمتعتنا في الشام ويأخذ ثمنها ويعود بها إلى مكة فتزيد من قوتهم. أرجو أن يأذن لنا رسول الله أن نستعيد أموالنا.
4: هل لقي أحدكم أصحاب محمد في الطريق؟
6: نعم، لقد أرسل أصحابه لك ولغيرك.
4: اذهب يا ضمضم الغفاري إلى مكة وأمر قريشا أن تخرج إلى أموالهم، وأخبرهم أن محمدا قد تعرض لها.
1: فخرج ضمضم سريعا إلى مكة وأخبرهم الخبر، فتجهزوا جميعا وخرجوا بطرا وغرورا ليحموا القافلة.
7: لا ولاتي، لن نرجع أبدا، وسنذهب لسوق بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان وسيتحدث عنا العرب. يا أخنس، لما ترجع ببني زهرة إلى مكة وتشق صفوفنا؟
8: كان خروجنا من أجل العير، نجا بالعير بمعجزة، وها هو أبو سفيان.
1: فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم. وهنا جد الجد وانقلب الأمر للمسلمين، إذ كان الخروج لمواجهة القافلة، فماذا يكون المصير إذا فوجئوا بالقتال وهم على غير استعداد؟ فذهبت الظنون ببعضهم أنهم يقادون إلى الموت. ثم قال رسول الله: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقال له سعد بن معاذ:
9: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله.
1: قال: أجل. قال سعد:
9: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك.
10: فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، فوالله ما أخطأ الحدود التي حددها رسول الله، وكانت بشارة للمؤمنين تصارع رؤوس الكفر ومعجزة عن إعلام نبوته. وقد من الله على المؤمنين ليلة يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم، وكان هذا النعاس ليلة المعركة ليربط على قلوبهم من الخوف الذي أصابهم، فنزل المطر برداً وسلاماً وتثبيتاً على المسلمين، ووابلاً ورجزاً على الكافرين.
11: ما هذا المطر العجيب الذي يمنعنا من التقدم صوب محمد؟
10: واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشاً منه، فهي الحرب والمكيدة، ووضعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء واستعدوا للمعركة، وبنى المسلمون عريشاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقراً للقيادة يدير منه المعركة، وحوله مجموعة من شباب الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم من ليلة الغزوة حتى يوم بدر يستغيث الله بالدعاء ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، إن شئت أن تعبد، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ثم خفق خفقة في العريش فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال، وجعل جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس. وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل، فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.
7: لتبدأ المباراة، اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة،

0: ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا.
1: اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بزهرنا.
2: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين.

0: هل أخزاك الله يا عدو الله؟
1: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغالي.

وقد أمر الرسول بسحب قتل المشركين إلى آبار بدر فدفنوا، وأقام ببدر 3 أيام ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم 3 ببدر وقف على 24 رجلا من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء

0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وكانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل القبور لا يسمعون.
1: هزمت قريش، هزمت قريش يا قوم، وانتصر محمد يا أبا سفيان، انتصر محمد.
2: إن هذا الخبر نزل علينا كالصاعقة، فبعد أن كان محمد يهدد تجارتنا فحسب، أصبح الآن يهدد سيادتنا ونفوذنا في الحجاز.
1: ولكن لن تستسلم قريش. أجل، وفي القريب العاجل بيننا معارك أخرى.
0: وناحت قريش على قتلاها كمدا وحزنا، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الأسرى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون هؤلاء الأسرى الذين كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول وصحابته، ومنهم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذى في مكة. وهذا يؤكد أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة، وكان لهذا الخلق الرحيم أكبر الأثر في إسراع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام. ويظهر أثر المعاملة الكريمة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الشاعر:
3: يا رسول الله، لقد عرفت نصيبي من المال لأفدي به نفسي من الأسر، وإني لذو حاجة وذو عيال وبنات، فمن علي.
0: فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ألا يظاهر عليه أحد. وعاد الأسرى إلى أهليهم يتحدثون عن محمد ومكارم أخلاقه ومحبته وسماحته صلى الله عليه وسلم، وعن دعوته وما فيها من الإصلاح والبر والخير.
4: لقد انتصر المسلمون في بدر، وهذا يغيظنا نحن اليهود.
0: وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة لما أظهروا العداء الواضح بمجاهرتهم بالعدوان بعد بدر للمسلمين ولنبي الإسلام، فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم إلى خيبر جزاء وفاقا.
2: يا قوم، إني أخاف على مكانة قريش بين العرب، علينا أن نوقف محمدا وأتباعه، بل ونقضي عليهم.
5: يا أبا سفيان، علينا أن نجهز جيشا كبيرا مع حلفائنا لغزو محمد وصحابته في عكر دارهم.
0: أورثت الهزيمة النكراء التي ألحقها المسلمون بهم يوم بدر حقدا دفينا، كما أنها هزت مكانة قريش بين العرب، فقرروا على أنه لا يمحوه إلا الأخذ بالثأر والتصميم على المواجهة. فكانت غزوة أحد.
6: علينا أن نسيطر على المرتفعات، فهي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: على الرماة التزام الجبل،
1: وتم اختيار 50 من الرماة، وشدد الرسول الوصية عليهم بألا يبرحوا الجبل سواء في النصر أو الهزيمة، فقال لهم: وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. دارت المعركة والتحم الجيشان، والرماة فوق الجبل يرمونهم، وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل، والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال.
2: انظروا، لقد انتصرنا، والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم.
1: فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل، التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، قتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه.

0: وشب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله. فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. وفر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وشفته السفلى من باطنها.
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة. وبالرغم من ذلك عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته.
3: لقد حاول اليهود اغتيال النبي في بني النضير،
4: ولقد نقض بنو النضير عهودهم مع المسلمين ولا بد من إجلائهم عن المدينة.
5: يا حارث، أنت زعيمنا، فماذا أنت فاعل في أمر المسلمين؟
6: سنجمع السلاح والجنود ونؤلب القبائل على المسلمين ونحاربهم.
0: وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه.
7: يا رجال، هل أنتم على قلب رجل واحد في قتال محمد؟
8: أنا كنانة بن الربيع.
9: وأنا حيي بن أخطب. نحن زعماء بني النضير، كلنا معكم ونعاهدكم على قتال محمد.
7: وأنت يا طلحة؟
10: أنا معكم وبنو أسد وكل جزيرة العرب ضد محمد.
7: إذن هي الحرب الفاصلة.
11: نعم، هي الحرب.
12: الحرب. الحرب. الحرب. الحرب. الحرب. الحرب.

0: كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له.
1: ويحك يا كعب، افتح لي.
2: ويحك حيي، إنك امرئ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا.
1: ويحك يا كعب، افتح لي.
3: حبايب اف ام 93.7.
1: لقد جئتك بعز الظهر يا كعب.
2: وما ذاك؟
1: جئتك بقريش على قادتها وساداتها، وعاهدوني ألا يبرحوا أماكنهم حتى نستأصل محمدا ومن معه.
2: جئتني والله بذل الظهر.
4: لقد غدر بنا يهود بني قريظة، وقد اشتد الحصار علينا.
5: لقد تجمعت العرب على قتالنا، والمنافقون والوثنيون واليهود.
4: إن رسول الله قد وعدنا بالنصر من عند الله، وأن الله منجز وعده، فلقد رأيت رسول الله يدعو عليهم ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم.
6: لا أعتقد أن محمدا سيصبر كثيرا على هذا.
7: كل العرب من أمامه وخلفه لن يستطيع الصمود طويلا.
8: ارموهم بالنبال، هيا هيا.
0: وهزم الله الأحزاب بحوله وقوته، واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فزلزل قلوبهم، ثم أنزل عليهم الريح الشديدة فزلزلت أبدانهم في ليلة مظلمة باردة، فقلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وأطفئت نيرانهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل، وكانت ريح الصبا من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. وبعدها بدأ تأديب بني قريظة بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل حكم الله فيهم، وكان جزاء وفاقا لما فعلوه من خيانة النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد. وظلت قريش تكابر وتحارب المسلمين في كل وقت حتى وصلنا إلى الحديبية، وقال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا سرته وفرح بها، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فجمع أصحابه وقص عليهم رؤيا، وبشرهم بأنهم سيطوفون ببيت الله بعد طول غياب عنه، بعد 5 سنوات من الحرمان.
9: رسول الله يأمركم بأن لا يأخذ أحد منكم معه سلاح إلا ما يأخذه الراكب، فأنتم لم تخرجوا لحرب أو معركة، وإنما خرجتم معتمرين سلميين زائرين لبيت الله الحرام.
0: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا معه: أنتم خير أهل الأرض.
6: إذن فقد جاء غازيا يطلب القتال.
10: لا واللات والعزى، لقد علمت أنه لم يأتي إلا لزيارة الكعبة.
6: لا نأمن مكره ومكر أصحابه، فهو يريد أن يدخل عنوة إلى مكة.
11: يا رسول الله، هؤلاء بعض شباب قريش أتوا يهاجموننا متسللين من خلف كبارهم وأهليهم، فأسرناهم وأتينا بهم إليك لتحكم فيهم ما تشاء.
0: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفكوا قيدهم ويطلقوا سراحهم، وأخيراً أوفد المشركون سهيل بن عمرو ليعقد الصلح مع محمد. ولما رآه صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا وأيقن أن القوم أرادوا الصلح، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرض ما لديك، ما الصلح الذي تطلب؟
12: أولا أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمروا، على أن تأتوا في العام المقبل لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب. ثانيا، من شاء أن يدخل في حلفكم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. ثالثا، أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. رابعا، من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش، ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد.
13: ما هذا الذي جاء به سهيل؟ إن النبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية.
14: النبي سيعقد صلحا مع قريش.
12: يا محمد، لقد جئت أعرض عليكم الصلح.
0: فجاء علي بن أبي طالب، فقال النبي: اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم.
12: أما الرحمن فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم.
0: قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله.
12: يا محمد، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، بل كنا من التابعين. أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب اسمك واسم أبيك.
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله الكتاب فأراه إياها علي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي صلح الحديبية أكبر وأروع المثل على ذلك، لنتعلم من رسول الله كيف يمد يده بالسلام وكيف يحقن الدماء.
3: حبايب FM 93.7.
0: بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية،
15: لقد كان ليهود خيبر دور ماكر في تحرك الأحزاب،
14: فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا.
15: آن الأوان للخلاص منهم أيضا.
14: النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود.
0: هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر ما زالوا على غدرهم وكفرهم، وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس، أي الجيش.
16: أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له.
17: وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له.
0: وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت حائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، يفتح الله على يديه ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي، فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك.

0: وكتب الله النصر على يهود خيبر وفتحت حصونهم بفضل الله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملوك الأرض أيضا برسالات يدعوهم فيها إلى الله.
1: أيكم أقرب من هذا الرجل؟
2: أنا يا سيدي القيصر.
1: هل هو ذو حسب فيكم؟
2: نعم، فهو ذو نسب فينا.
1: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول إنه نبي؟
2: هو الصادق الأمين في مكة.
1: وهل اتبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟
2: بل ضعفاؤهم.
1: يزيدون أم ينقصون؟
2: يزيدون سيدي القيصر.
1: وهل ارتد أحد منهم عن دينه؟
2: لا، لم يرتد أحد.
1: لو كان كلامك عنه صحيح فهو نبي، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي.
0: وعندما وصلت رسالته إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة، فلما قرأها مزقها، فدعا رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق.
3: غدا نقاتل الروم في مؤتة.
4: هذا قتال لا بد منه، فقد أشعل عرب الشمال الصراع بين المسلمين والروم،
3: وكذلك قتلوا سفير النبي.
4: سننتصر بإذن الله ولا شك في ذلك.
5: إن قريشا نقضت عهد الحديبية، أظن أن فتح مكة يبدو في الأفق. ماذا تقول؟ أتوقع فتحا قريبا بيننا وبين قريش. ألا تذكر سورة الفتح التي نزلت بعد صلح الحديبية؟ وبشرتنا بنصر قريب ففتحت خيبر، وبشرتنا بنصر بعيد فلعلها مكة إن شاء الله.
6: حبايب FM 93.7.

ما هذه النار؟ لكأنها نيران عرفة. إنه محمد وأصحابه. آلها من أيام عصيبة على مكة وأهلها.

0: لا قبل لنا اليوم بمحمد وأصحابه وجيشه الجرار.
1: فتح الله لنبيه مكة المكرمة وعاد إليها منتصرا بعد أن طرده أهله منها.
2: لقد عفى رسول الله عن أهل مكة، فهم أهله وعشيرته.
3: أخ كريم وابن أخ كريم.
1: كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطعن الأصنام بعود في يده: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.

0: عز على الوثنية العربية الجاهلية بعد فتح مكة المكرمة أن ترى راية التوحيد تخفق في رحابها وأن تتحطم الأصنام التي كانت فيها.
1: أنا مالك بن عوف النضري سيد هوازن، أدعوكم لغزو محمد قبل أن يغزوكم.
2: نحن الأكثر عدداً والأعظم شأناً، ولن نهزم اليوم من قلة.
0: لقد اغتر المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً.
3: أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحداً منهم حياً.
4: المسلمون ارجعوا والتفوا حول رسول الله.
0: حمي وطيس المعركة ورسول الله على بغلته في قوة وثبات.
2: رسول الله يرمي المشركين بحصيات ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.

0: لقد أيد الله نبيه بنزول الملائكة وألقى في قلوب المشركين الرعب.
1: صلى الله عليك يا رسول الله.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: حبايب اف ام 93.7.
0: لقد انتصرت على الفرس يا قيصر الروم.
3: نعم نعم، ولكن ما أخبار جزيرة العرب ومحمد ومن معه؟
0: تقول الأخبار من أتباعنا هناك إن محمدا قد عاد من محاصرة الطائف.
3: نريد أن نستحوذ على جزيرة العرب وأن نوقف زحف محمد.
0: سنجمع كل القبائل إلى جانب قواتنا الرومية.
3: إذن فاستعدوا جميعا.
2: وعندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش المسلمين، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك رسول الله وجعل يقلبها في حجره وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. بل وجهز ابن العفان رضي الله عنه جيش العسرة كاملا، ودعا صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين يتصدقون بما يجدونه وإن كان يسيرا، وكان المنافقون يسخرون من هؤلاء وهؤلاء، فيتهمون أهل الغنى والبذل بالرياء والسمعة، ويتهمون الفقراء بأن الله غني عن نفقاتهم القليلة اليسيرة. ولقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشد 30,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأهل مكة والقبائل العربية الأخرى.
4: سميت هذه الغزوة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين.
5: هناك عسرة في المال والماء والحر الشديد.
4: لقد ترك المنافقون الحرب ففضحهم الله.
5: والله متم نوره يا بلال.
2: في أثناء طريقه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إذ به يمر بالحجر وهي بلاد ثمود، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم أقنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم بلغوا مكان المعركة وكان الحر شديدا.
6: الحر، سنشكو إلى رسول الله قلة الماء في هذا الحر الشديد.
2: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس.
0: يا هرقل الروم، علمنا أن محمدا في الطريق إلينا.
7: لا أدري ما هذا الرعب الذي ينتابني.
0: ماذا نفعل يا قيصر الروم؟
7: أخشى أن يهزمنا المسلمون فتضيع هيبتنا بين الأمم.
2: وانسحبت جيوش الروم خوفا ورعبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى تبوك فلم يلق حربا، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر.
4: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتوي الحج.
2: وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وكانت حجة الوداع. ويا له من مشهد عظيم ومهيب، حيث التفت كل قبائل العرب حول رسول الله للتعلم منه أمور دينهم.
8: اهتم النبي بتعليم أهل بيته والمسلمين مناسك الحج على شرع إبراهيم عليه السلام، وهدم كل أفعال الجاهلية، وقال: خذوا عني مناسككم.
2: وها هو يكمل بجوار غار حراء عند الصخرات من جبل عرفة، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم 130,000 من المسلمين يمثلون جزيرة العرب قاطبة، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدونه ويسمعون منه ويتلقون عنه. وكانت حجة البلاغ والوداع، وقد خطب فيهم رسول الله عدة خطب، ومنها خطبة عرفات والتي سميت بخطبة الوداع. فخطب في الناس وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم

0: تتابعت الأمارات الدالة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات القرآنية واضحة صريحة تتحدث عن موته صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. تسمعها في ليل العابدين مزامير ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة، وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع، فأمر أبا بكر بالصلاة إماما للمسلمين. وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم،
1: فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم.
0: وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا، وقال للفضل: نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
2: وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم.

0: FM.
1: وينقطع خبر السماء ويتوقف جبريل عن أمر عزيز جد عزيز أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات، إنه وحي السماء. وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد الآن. وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت. في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته. فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت.
2: تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات.

ما تخصني واللي يخصني انت بس، انت نبضات قلبي انت، وانت روحي والنفس للأبد، عشقك بدمي عشق

كل أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.

0: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبيبي يا حبيبي،
4: لا تفكر ولا تختار،
3: قلبي معك يا بيبي.

0: ولبعت هالمرساه.
1: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
2: جد والله؟ شلون؟
1: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
2: كل يوم؟
1: اي نعم كل يوم.
2: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
3: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة اكثر مع اوريدو.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب يا حبايب، أجيب عليكي طيب،
4: فقط للحبايب.
3: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلا.
1: إذاعة قطرية، نكهة عالمية.

0: محمد.
1: إذاعة حبايب أف أم
2: مع كل إشراقة شمس موعدنا مع بداية مشرقة. يوم آخر نكتب على صفحته قصة جديدة، فلتكن أجمل قصصنا
1: حبايب أف أم على 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-8282 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
7: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
8: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
9: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.
10: يا مرحب ويا
11: حبايب أف أم 93.7 أف أم.

0: 93.7 حبايب اف ام 93.7 اف ام
1: اي هارت راديو ستيشن
2: available everywhere on our free اي هارت راديو اپ number one for music radio and podcasts all in one
1: this is Tucson's hit music station
0: حبايب اف ام the rhythm of the city

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: 93.7. خلكم على السمع وخلينا خبير.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

عليكم من أرض السمر، قلوب تجرح، منازل تهدم، وطالب في هذه الغدية بالاسترحام، لكني ضحت هباء في وسط هذا الزحام. أرى دموعك تنهمر سيلا، أراك خاشعة تصلين ليلا، بلادي وإن جار الزمان عليا سأحتفظ بك بين القلب ورئتيا، تنظرون إليها بتعجب وأنظر إليها.

0: 93.7 حبايب اف ام 93.7 اف ام
1: اي هارت راديو ستيشن
2: available everywhere on our free اي هارت راديو app number one for music radio and podcasts all in one
1: this is Tucson's hit music station
0: حبايب اف ام the rhythm of the city

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار. 93.7 هي الاختيار.

انت وينك؟ جيت بنشد حفلتي عن راحتينك، جيت اجدد لك سماعي، جيت ابدد بك ضياعي، جيت ساعي

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: سنة سنة سنة.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار. 93.7 هي الاختيار.

الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة اكثر مع اوريدو.
3: حبايب اف ام، اذاعة قطرية بنكهة عربية، لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: 93.7 FM
1: The 93.7 FM radio station in Qatar.

الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: لكن مع أوريدو التحكم دايماً بيدك، هلا فليكسي تمنحك الحرية الكاملة لاختيار طريقة استخدام نقاط فليكسي الخاصة بك، سواء مكالمات، بيانات أو تجوال. أنت من يقرر كيف تستخدمها؟ قم بزيارة تطبيق أوريدو وحدد النقاط، نقاط فليكسي للمكالمات المحلية، الدولية أو بيانات التجوال، لتضمن أن كل رصيد يستخدم بالضبط كما خططت له. ببساطة مرونة، تحكم دايماً بيدك. اشحن بفليكسي اليوم وابقى المتحكم. استمتع بالمزيد مع أوريدو. طبق الشروط والأحكام.
1: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: إحتاج سيارة للإيجار؟ مع رين سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رين سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب. حج

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقايق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
1: كل يوم؟
0: إيه نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
3: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
5: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار. 93.7 هي الاختيار.

قالوا الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها.

0: الكثير مما تراه حولك. نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: حج

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

تختبرنا اكيد. ايه نرجع من جديد واعرف اعرف بيك اش قد عنيد وادري اللي محتاجه بوسه تخد ويد وانا مقابل بابك قلبي قبل يقوم مده سير وياه سر هذا سر عقده بيدك كاتبه كامل هالكتاب سرده علم المتعلمه وعدل شلون صخت الجان تايح حرف ببحور ضايع بمل مكسور مكشف بلا يسور عتمي ياما ما لي نور يلخذت دونه يدور وبدونه شلون الدور.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

وي إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذا.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

وهاي للحب مالي. هاي السنة شي مختلف، نعيشها اليوم بألف ونفوتها بحبنا السوء، قلب بقلب، نفس بنفس، جتف بجتف، أموت عليها.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-8282 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: انت على الموجة الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: اذاعة قطرية بنكهة عربية.
3: اسمعوا كل جديدة على حبايب اف ام. نوال الزغبي.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الهوى هواكم، واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب. الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايبي حبايب اف ام، اهدي لكم جديدي اغنيه توعدنا، واقول لجمهورها الكريم استمعوا لكل جديدي عبر اذاعه حبايب اف ام. اخوكم عبد القادر هدهود.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.